بين أن وادع أن بين وين موهيك بين بعد بعد نشين موهان بيش كده أن موهان أن يني كده بابك أن موهان يني كده أن بين مو مو مو مو بين بين مو ذي كده أن هنغري مو ذي بوا I'm going to go to the next one.